هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 21 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعنا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعين الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قائلا: سنعد 550 طالب دكتوراه في 20 جامعة من جامعاتنا، وذلك في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات الشرائح الإلكترونية والأنظمة الحاسوبية المتقدمة. إذ نشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي حول برنامج الكوادر البشرية في التقنيات الاستراتيجية لتركيا، وصرح فيه بما يلي: نطلق مبادرة جديدة وقوية في مجال الموارد البشرية ضمن مسيرة بلدنا في مجال العلوم والتكنولوجيا. في المرحلة الأولى سنختار 550 طالب دكتوراه من خلال امتحان مركزي في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيات الرقائق وأنظمة الحوسبة المتقدمة، وسنقوم بتدريبهم في 20 جامعة بحثية لدينا، وفي نهاية 5 سنوات سنضيف ما يقرب من 3000 باحث شاب إلى منظومة العلوم والتكنولوجيا في بلدنا. سنبني قرن تركيا بقوة العلم والتكنولوجيا وشبابنا، وسنواصل العمل من أجل تركيا قوية ومزدهرة ومستقلة تماما، تعمل على تطوير تقنيات المستقبل وإنتاجها وتقديمها للعالم. وجاء في الرسم التوضيحي المرفق مع منشور أردوغان الملاحظات التالية: سنزيد كوادرنا البشرية المؤهلة في التقنيات المهمة، وسنلبي احتياجات قطاعين العام والخاص من الخبرات المتقدمة، كما سنمكن شبابنا الناجحين من الانخراط في المسار العلمي في مرحلة مبكرة. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالات هاتفية مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والسعودي فيصل بن فرحان لبحث آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث. وأوضح فيدان في منشور له إنه جرى خلال المحادثات تقييم العقبات التي تواجه تنفيذ خطة السلام في غزة والخطوات الواجب اتخاذها لتجاوزها، إلى جانب استعراض التطورات الأخيرة في سوريا والتأكيد المجرد على الدعم القوي لترسيخ الأمن والاستقرار فيها. كما تناولت الاتصالات الأوضاع في مضيق هرمز والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين أطراف النزاع، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لدعم السلام والازدهار في المنطقة. يعقد المجلس المشكل بموجب القانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي اجتماعه الأول يوم الاثنين المقبل، حيث بدأ نشاطه رسميا عقب إقراره في الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير بأغلبية 467 صوتا، ونشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وأشير إلى أن المجلس الذي سيعمل تحت رئاسة نائب رئيس الجمهورية اكتسب صفته القانونية فور نشر القانون، بينما بدأت الوزارات والمؤسسات المعنية الأعضاء في المجلس أعمالها التحضيرية في مجالات اختصاصها دون إضاعة الوقت. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للمجلس يوم الاثنين الموافق 24 من آب أغسطس، حيث سيجري خلاله بحث إجراءات وقواعد عمل المجلس، إضافة إلى مناقشة اللجان الفرعية التي ستشكل وفقا لمتطلبات عملية إلقاء السلاح وحل التنظيم. كما سيتم خلال الاجتماع تقييم المواضيع التي سيطرحها أعضاء المجلس والقضايا الاستراتيجية التي تتطلب التنسيق بين المؤسسات، ويسعى المجلس الذي يهدف إلى العمل بأعلى مستويات التنسيق لترسيخ أجواء الوحدة الوطنية والأخوة والاستقرار إلى بذل جهود مكثفة لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليه بموجب القانون رقم 7595. واجه المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك انتقادات شديدة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن خطة E1 التي تسعى إسرائيل لتطبيقها في الضفة الغربية تمثل مرحلة جديدة وخطيرة من العنف الإبادي. وأوضح تشيليك في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى

لا تجريد الفلسطينيين من وطنهم عبر توسيع المستوطنات غير القانونية، واصفا هذه السياسات بالإبادة المكانية. وجاء في بيان تشيليك إن مصطلحي استيطان ومستوطن خاطئان، فهذا احتلال وسرقة وعنف إبادي. إن خطة إي واحد التي تحاول إسرائيل فرضها في الضفة الغربية هي مرحلة جديدة وخطيرة من العنف الإبادي. نحن ندين بشدة خطة إسرائيل بخصوص طرح مناقصات لبناء وحدات سكنية احتلالية استيطانية جديدة في منطقة أخرى من الضفة الغربية المحتلة. إن هذا العدوان يهدف عمليا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزئين وعزل القدس الشرقية، مما يعني القضاء على آفاق حل الدولتين. وأضاف قائلا إن رئيس الجمهورية يلفت انتباه العالم أجمع منذ سنوات إلى هذا الاحتلال عبر طرحه سؤال: أين هي حدود إسرائيل؟ في العديد من المحافل وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إن إسرائيل تنتهك كافة قواعد القانون الدولي وخطواتها لا تستهدف غزة والضفة الغربية فحسب، بل تستهدف الإنسانية جمعاء والقواعد الدولية. يجب على الجميع الوقوف ضد هذا الاحتلال والسرقة والإبادة الجماعية التي يطلق عليها اسم استيطان ومستوطن، كما ينبغي على جميع الدول اتخاذ خطوات مشتركة وملموسة لمواجهة ذلك. أعلن عن استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وفقا لمعلومات أوردتها مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي، استشهد الطفل أحمد رمزي عقل البالغ من العمر 13 عاما متأثرا بإصابته بعدما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين في بلدة بيت لاهيا. كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأجزاء الشمالية والغربية من بلدة بيت لاهيا بالقصف المدفعي. وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع أصيب شخصان بينهما امرأة جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة بطن السمين وسط المدينة. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 73417 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 174,360 شخصا. أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي في صدره، واعتقلت 5 فلسطينيين آخرين خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لبيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة التابعة لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأسفر إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال خلال الاقتحام عن إصابة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما بجروح في منطقتي الصدر والظهر. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات أخرى في منطقة وادي عز الدين ومحيط الجامعة العربية الأمريكية في جنين، واعتقلت فلسطيني عقب اقتحام منزله بالقوة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا في مدينة طوباس بالضفة الغربية بعد اقتحام منزله، واعتقلت فلسطيني وابنه في قرية كفر قليل التابعة لمدينة نابلس، وشاب في قرية أم سلمونة جنوبي مدينة بيت لحم. وفي سياق متصل، أقدم المستوطنون الإسرائيليون على إحراق آليات ثقيلة في محجر بمنطقة مسافريطة جنوبي الخليل، إضافة إلى إضرام النار في أشجار الزيتون معمرة بقرية برقة شمال غربي رام الله.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على منازل المواطنين في منطقة خربة دير شمس بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وذكرت مصادر محلية أن المجموعات الاستيطانية اقتحمت المنطقة بحماية من الجيش الإسرائيلي واستهدفت المنازل وقامت بسرقة بعض المواشي. وفي سياق متصل هاجم مستوطنون مركبات

الفلسطينيين بالحجارة في مدينة طولكرم، وذلك في ظل تصاعد مستمر لهجمات المستوطنين والعمليات العسكرية وتوسيع البؤر الاستيطانية وتقييد حركة المواطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ تشرين الأول أكتوبر 2023. أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الجيش الإسرائيلي شن في لبنان 9 غارات جوية وأطلق 265 صاروخا في الفترة الممتدة من الاثنين إلى الأربعاء. وشارك دوجاريك مستجدات التطورات في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. ونقلا عن تقارير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، أشار دوجاريك إلى استمرار الحوادث التي تمس سلامة عناصر حفظ السلام في جنوبي لبنان، وقال: واصلت اليونيفيل من الاثنين إلى الأربعاء مراقبة أنشطة الجيش الإسرائيلي برا وجوا وبحرا في جنوب لبنان، وقد بلغت تلك الأنشطة ذروتها يوم الثلاثاء. وأضاف أنه سجلت قوات حفظ السلام 86 خرقا للمجال الجوي ناجمة في معظمها عن الطائرات المسيرة، مشيرا إلى إطلاق 9 غارات جوية و265 صاروخا من قبل الجانب الإسرائيلي في المنطقة. كما صرح دوجاريك قائلا: رصدت القوات نحو 30 نشاطا للطائرات المسيرة، بما في ذلك طلعات استطلاعية وهجمات حركية وطائرات انتحارية مسيرة، كما استمر تدمير البنية التحتية وتخريبها من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وشدد دوجاريك على أن القيود المفروضة على حرية الحركة في المنطقة لا تزال تشكل مصدر قلق، مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل 7 حوادث بين يومي الاثنين والأربعاء. وأوضح أن القوات الإسرائيلية كانت طرفا في معظم تلك الحوادث، وأن هذه القيود أدت إلى تأخير الدوريات والقوافل وتحركات المساعدات الإنسانية أو تغيير مساراتها أو إجبارها على العودة من حيث أتت. أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن 94% من سكان غزة البالغ عددهم

العائليين بحاجة إلى المأوى والأدوات المنزلية الأساسية، إذ شارك مستجدات التطورات في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. ونقل عن تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أشار دوجارك إلى استمرار ورود أنباء عن مقتل وإصابة وتأثر المدنيين الفلسطينيين في غزة جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن 94% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة بحاجة اليوم إلى المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتعاً.

0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджа Анкара, Радио Садая Тюркия.
13: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
3: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
21: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
22: وعشرون عاماً على حزب العدالة والتنمية وصعود تركيا كفاعل إقليمي وعالمي. أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم. سنلقي اليوم نظرة معكم على كيفية صعود تركيا على الساحة الدولية بفضل المبادرات السياسية الخارجية القوية والواقعية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. في الوقت الذي يحتفل فيه حزب العدالة والتنمية بالذكرى 25 لتأسيسه في 14 من أب أغسطس، ستقيم تركيا الممتلة هذا الربع قرن بباعث العرفان كمرحلة حاسمة في صعود البلاد على سلم الهرمية العالمية. فالحزب الذي وصل إلى السلطة بعد فترة وجيزة من تأسيسه حقق تحولا كبيرا في تركيا، سواء على الصعيد الداخلي أو في النظام العالمي. بعد أن أمسك الحزب بزمام الشؤون الداخلية للبلاد بثبات، وجه اهتمامه نحو صياغة وتطبيق سياسة خارجية قوية وبراغماتية مكنت تركيا من تعزيز دورها الإقليمي والعالمي. في السنوات الأولى من حكمه، ركزت حكومة حزب العدالة والتنمية على تعزيز الاقتصاد وتحسين المكانة الدولية لتركيا، إذ هدفت إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار في إطار السعي نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع مرور الوقت اتبعت تركيا انفتاحا متعدد الأبعاد امتد إلى الشرق الأوسط والبلقان وأفريقيا والقوقاز وأسيا الوسطى وجغرافيات أبعد، وذلك بهدف تعزيز اقتصادها وتوسيعه، إضافة إلى زيادة نفوذها الإقليمي. كما سعت أنقرة إلى تنويع علاقاتها دون قطع الروابط التقليدية التي تربط تركيا بالغرب. في عام 2005 أظهر بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي توجه تركيا نحو الغرب، بينما سعت أنقرة في الفترة نفسها إلى خفض التوترات مع جيرانها والانفتاح على أفريقيا وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج وتعزيز الروابط المؤسسية مع آسيا الوسطى. أما في العقد الثاني من حكمه، فقد واجه حزب العدالة والتنمية سلسلة من التحديات مثل الانتفاضات العربية في الشرق الأوسط والفوضى في سوريا والتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز يوليو واستياء الغرب من السياسات المستقلة لتركيا والتوتر بين روسيا وأوكرانيا والحصار المفروض على قطر. عززت الحكومة روابطها مع حلف شمال الأطلسي، في حين طورت علاقات مارينا مع مراكز أخرى بما في ذلك روسيا و

آسيا الوسطى والخليج وآسيا وأفريقيا. وبفضل هذه الاستقلالية طورت تركيا قدرتها الدفاعية، فقد بلغت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية 2% فقط في عام 2002، بينما تجاوزت اليوم 80% وما زالت في ارتفاع مستمر، وهو نجاح مبهر للغاية. إن تكنولوجيات الطائرات المسيرة التركية والسفن الحربية والمركبات المدرعة وأنظمة الصواريخ وقدرات الحرب الإلكترونية ساهمت في الاقتصاد التركي وأصبحت أدوات للسياسة الخارجية تعمق العلاقات مع باكستان وأوكرانيا ودول الخليج وأفريقيا وآسيا الوسطى. وقد برزت مسيرات بايركتار وطائرات كان المقاتلة من الجيل الخامس على مستوى العالم، ونتيجة لهذه النجاحات ارتفعت الصادرات التركية في مجال الدفاع والطيران من 248 مليون دولار في عام 2002 إلى 10.05 مليارات دولار في عام 2025. إن التطورات في الصناعات الدفاعية مكنت تركيا من إدارة عملياتها العسكرية بشكل أكثر استقلالية، مع ذلك تستثمر تركيا بكثافة في الأبحاث والتطوير لسد أي نقص. كما زادت تركيا من وجودها العسكري وتعاونها في السنوات العشرين الماضية مع العديد من الدول بما في ذلك الصومال وقطر وليبيا وباكستان وأذربيجان. في 7 أغسطس أنشأت تركيا حلفاً دفاعياً ثلاثياً مع باكستان، القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، والسعودية إحدى أكبر دول إنتاج النفط في العالم. من المتوقع انضمام دول عربية أخرى إلى هذا الحلف، مما يشكل بداية حقبة جديدة في التعاون الأمني الإقليمي وبناء السلام. كما طورت تركيا علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية مع البلقان وآسيا الوسطى. بالتعاون مع دول البلقان حجزت تركيا مكانها في منصة سلام البلقان عام 2025 لمنع إشعال النزاعات القديمة وتشجيع التعاون في مجالات أمن الحدود والطاقة والنقل. أما في آسيا الوسطى فقد قادت تركيا عام 2021 تأسيس منظمة الدول التركية انطلاقا من المجلس التركي، مما جعل علاقاتها مع المنظمة تأخذ طابعا مؤسسيا. وساهمت مؤسسات مثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا ومعهد يونس إمري وبرنامج المنح التركية ووقف المعارف وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد والهلال الأحمر والخطوط الجوية التركية في توسيع الروابط الاجتماعية لتركيا عبر قنوات متعددة. وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدمت تركيا في عام 2024 نحو 7.3 مليارات دولار كمساعدات تنموية ثنائية إجمالية، كان منها 6.1 مليارات دولار كمساعدات إنسانية. إن إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية الأمريكية زاد من حاجة الدول العربية إلى التواصل عبر تركيا، كما هو واضح في مشاريع الطرق البرية وسكك الحديد وأنابيب النقل. تسعى كل من دول الخليج والعراق إلى الوصول إلى الغرب عبر تركيا، بينما ترحب تركيا بهذا التوجه الجديد للتعاون. في الفترة الأخيرة أصبحت السياسة الخارجية لتركيا أكثر نشاطاً داخل المنظمات الدولية بهدف التأثير في الأجندات الإقليمية والعالمية، ويظهر هذا التوجه جلياً في الدور النشط الذي تؤديه في منصات مثل مجموعة العشرين وحلف الناتو ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الثمانية للتنمية ومنظمة الدول التركية، إضافة إلى تحول منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى منصة دولية، ومبادرة الوساطة في إطار الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وختاماً، يعود النفوذ الدولي المتزايد لتركيا طوال ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية إلى قدرتها على دمج الدبلوماسية النشطة ونهج المكسب المتبادل المدعومة باقتصاد قوي وصناعة دفاعية وتجارة ومساعدات إنسانية وطاقة ونقل وشراكات استراتيجية. تعد تركيا لاعباً رئيسياً لابد من أخذه في الاعتبار في العديد من المجالات، بدءاً من البلقان وصولاً إلى أفريقيا ومن البحر الأسود إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وبفضل الخبرة المؤسسية والشبكة الدبلوماسية والقدرة التكنولوجية التي اكتسبتها على مدى السنوات 25 الماضية، باتت تركيا مستعدة لأداء دور عالمي أكبر.

انتباه انتباه يا عالم الراديو، ها أنا معكم. فرقة موسيقية من شخص واحد، آلة فضول، من يسأل المواضيع التي لا يسألها أحد، فاطمة الفضولية. اليوم لدي مشكلة كبيرة مع يدي، وعندما أقول يدي أعني أيدينا نفسها، لأن نجوم هذه الحلقة هي أصابعنا. في كل يوم وفي كل لحظة نفعل أشياء لا تحصى بأيدينا وأصابعنا، لكن هل فكرتم يوما ما في سبب اختلاف أحجاب أصابعنا؟ لكل منها اسم ومعنى، حتى أن هناك أغاني تعليمية للأطفال عن الأصابع: الخنصر صغير، والإبهام قصير وعريض، والوسطى نعم الأروع. هل هناك اتفاق سري بينهم؟ أم أنهم يتنافسون فقط في سباق للطول؟ هدفنا اليوم كشف سر الأصابع. بفضل أصابعنا نحمل قهوتنا ونتصفح شاشة هواتفنا ونعمل إشارة لايك وندعب أحباءنا، وأحيانا نضرب على الطاولة عندما نكون غاضبين، والأهم من ذلك نشغل الراديو. ولكن ماذا لو كانت جميع أصابعنا بنفس الطول؟ حين ستكون الأمور مختلفة تماما. لو كانت جميع أصابعنا بنفس الطول لما كان ذلك عمليا؟ يتطلب إمساك الأشياء أو استخدام الأدوات درجة معينة من التناسب، هذه ضرورة طبيعية. لنستكشف معا سؤال: ماذا لو كانت جميعها أطول وبنفس الطول؟ انظر إلى يدك، سترى أن أطول إصبع هو إصبعك الأوسط. الآن تخيل نفسك تقوم بتمارين العقلة أو ترمي الكرة، يتطلب الأمر جهدا. أطوال الأصابع مرتبطة بمتوسط الحمل المطبق عليها، لذلك عندما نحمل شيئا ثقيل يقع الحمل الأثقل على الإصبع الأوسط، لهذا السبب هو أطول وأقوى إصبع في يدك. تخيل لو كانت أصابعك الوسطى هي الأقصر، سيكون الأمر مضحكا أليس كذلك؟ ولكنه سيكون صعب الاستخدام أيضا. بعد الإصبع الأوسط أقوى الأصابع هي البنصر والسبابة. مع أن وظيفة السبابة الأساسية هي حمل أشياء مثل الأقلام والشوك، إلا أنها تلعب دوراً أساسياً في المهارات الحركية الدقيقة. ثم يأتي الإبهام بالطبع، قد يبدو كأخ غير شقيق منبوذ، لكنه في الواقع رب الأسرة، أهميته هائلة، فهو الذي يضغط على الأصابع الأخرى، لذا بدون إبهامنا سيصبح باقي أفراد الأسرة عديمي الفائدة عملياً. لا يمكنك قيادة السيارة ولا حمل الحقائب ولا حتى رمي الكرة أثناء لعب كرة اليد. والآن نصل إلى أجمل إصبع في العائلة، بطلنا الصغير الخنصر، والذي يحب بعض الرجال ارتداء الخواتم عليه. إنه ليس تافها كما يبدو، في الواقع كان لدى اليابانيين تقليد مهيب بقطع الخنصر، ففي المبارزة بالسيف يعد الخنصر أساسيا لإمساك السيف بتوازن، بدونه ستكون في وضع غير مواتن أمام خصمك ومن المرجح أن تخسر. من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه غير مهم كونه صغير. لا توجد تفاصيل عشوائية في الطبيعة، كل شيء يشكل حسب الحاجة، أي شيء أكثر من ذلك سيكون مضيعة للطاقة. كل إصبع من أصابعنا مميز، ولكل وظيفة مميزة، ويمكن للأصابع الخمسة مجتمعة كفريق واحد أن تصنع المعجزات. ملاحظة أخيرة، في العصور القديمة كان يعتقد أن وريداً يسمى وريد الحب يمتد مباشرة من البنصر إلى القلب، ويعتبر هذا الاعتقاد السبب الرئيسي لارتداء خواتم الخطبة أو الزواج في هذا الإصبع في العديد من الدول. هذا كل شيء لهذا اليوم، دمتم مع الحب والفرح، وبالطبع مع الفضول. وداعاً.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 21 من آب أغسطس 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعنا الكرام، أنا لاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. مستمعنا الأفاضل، خير ما نسأل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

إلى جانب السعة الكافية والمرونة في النمو ومستوى الخدمات العالمي الذي تقدمه إيجا، ارتقت بمطار إسطنبول إلى قمة القارة الأوروبية. وذكر بيلجان بأن مطار هيثرو احتفظ بلقب الأكثر ازدحاما في أوروبا لأكثر من 20 عاما، مؤكدا أن أحد أسباب التفوق عليه يتمثل في القدرة على تعويض الحركة الجوية المفقودة بسبب العوامل الخارجية عبر خطوط ومسارات أخرى تشهد نموا قويا مثل آسيا وأمريكا وأفريقيا. ولفت بيلجان إلى أن مطار إسطنبول يحتل موقع الصدارة عالميا من حيث الربط الجوي بفضل شبكته التي تمتد إلى أكثر من 340 وجهة، مضيفا أن اقتران هذا النجاح بالكفاءة التشغيلية دفع العديد من شركات الطيران إلى تنظيم رحلاتها عبر إسطنبول. وأشار صلاح الدين بيلجان إلى أن مطار إسطنبول حقق النمو الأبرز في الوجهات التي كانت إسطنبول أقل قوة فيها تاريخيا، موضحا تسجيل نمو تجاوز 50% على الخطوط الصينية ونمو مزدوج الرقم يتجاوز 10% على خطوط أمريكا الشمالية. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوبي لبنان، ونفذ عمليات تفجير في بعض البلدات، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري. فوفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، استهدفت مقاتلات إسرائيلية بلدة المنصور التابعة لمدينة صور جنوبي البلاد. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا شديدا في بلدة المنصور سمعت أصداؤه في العديد من القرى والبلدات المجاورة، كما خرقت المقاتلات الإسرائيلية جدار الصوت فوق مدينة صور والقرى والبلدات الحدودية المحيطة بها. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدتي حداثة والطير التابعتين لقضاء بن تجبيل في محافظة النبطية. واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية خلال ساعات الليل تلة علي الطاهر المحيطة ببلدة النبطية الفوقة والمنطقة الواقعة بين تلة الدبشة ومنطقة كفر رمان. كما قصفت الطائرات الحربية منطقة كفر رمان والأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. من جهة أخرى تعرضت الأطراف الخارجية لبلدة ميفيدون باتجاه زوتر الشرقية لقصف مدفعي متقطع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم ترد حتى الآن معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء هذه الهجمات.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أنهت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بشكل مفاجئ مناورات درع الحرية أولشي العسكرية المشتركة في يومها الخامس بناء على قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف المناورات بأنها غير مناسبة ومستفزة لكوريا الشمالية موجها البنتاغون بتقليص الأنشطة العسكرية. وأثارت الخطوة الأحادية الجانب من واشنطن قلقا أمنيا في سيول وسط مخاوف من إمكانية سحب القوات الأمريكية أو اعتراف واشنطن ببيونغ يانغ كقوة نووية دون التنسيق مع حلفائها. وفي المقابل عبر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عن تفهمه للقرار كخطوة شجاعة لنشر السلام مؤكدا سعي بلاده لزيادة ميزاتها الدفاعية ميزانيتها الدفاعية وتعزيز قدراتها الذاتية. وعلى الجانب الآخر أعلن ترامب تطلعه للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، إلا أن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قللت من أهمية تقليص المناورات مجددة تمسك بلادها بسلاح نووي واعتبار التراجع الأمريكي غير كاف لتغيير ما وصفته بالسياسات العدائية. ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر دولة بيرو. وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا شمال غرب بلدة أبهاواتشو في منطقة أوبريماك، وسجل على عمق 66.7 كيلومتر فيما بلغت قوته 6.7 درجات. من جهة أخرى أفاد معهد الجيوفيزياء في بيرو بأن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة، وشعر بالزلزال في المناطق الجنوبية والوسطى من فيرو.

بالإضافة إلى العاصمة ليما التي شهدت هزات أرضية أيضاً. هذا وتواصل السلطات المعنية أعمال الحصر والتقييم للكشف عن الخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات وحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال. رصد فريق بحثي دولي بقيادة معهد ماكس بلانك لفيزياء خارج الأرض نجماً جديداً أطلق عليه اسم S301 يدور حول الثقب الأسود الخارق للكتلة الرامي أي نجمة في مركز مجرة درب التبانة بسرعة فائقة تصل إلى 25,000 كيلومتر في الثانية، ما يعادل نحو 8% من سرعة الضوء. ويكمل النجم الذي اكتشف باستخدام تلسكوب المداخلات الكبير جدا VLTI في تشيلي دورته حول الثقب الأسود في 8.7 سنة فقط ضمن مدار بيضاوي شديد الاقتراب. ويوفر هذا الاكتشاف فرصة استثنائية للعلماء لاختبار نظرية النسبية العامة لأينشتاين وقياس سرعة دوران الثقب الأسود بشكل مباشر بحلول عام 2031، حيث يعتقد أن النجم كان جزءا من نظام ثنائي تفكك بفعل الجاذبية الهائلة للثقب الأسود. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Челиши Туарчи Чишин Бонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
4: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио голос Тюркия.
6: Гидареди амрия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
4: خمسة وعشرون عاما على حزب العدالة والتنمية وصعود تركيا كفاعل إقليمي وعالمي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. سنلقي اليوم نظرة معكم على كيفية صعود تركيا على الساحة الدولية بفضل المبادرات السياسية الخارجية القوية والواقعية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. في الوقت الذي يحتفل فيه حزب العدالة والتنمية بالذكرى 25 لتأسيسه في 14 من أب أغسطس، ستقيم تركيا الممتلة هذا الربع قرن بباعث العرفان كمرحلة حاسمة في صعود البلاد على سلم الهرمية العالمية. فالحزب الذي وصل إلى السلطة بعد فترة وجيزة من تأسيسه حقق تحولا كبيرا في تركيا، سواء على الصعيد الداخلي أو في النظام العالمي. بعد أن أمسك الحزب بزمام الشؤون الداخلية للبلاد بثبات، وجه اهتمامه نحو صياغة وتطبيق سياسة خارجية قوية وبراغماتية مكنت تركيا من تعزيز دورها الإقليمي والعالمي. في السنوات الأولى من حكمه، ركزت حكومة حزب العدالة والتنمية على تعزيز الاقتصاد وتحسين المكانة الدولية لتركيا، إذ هدفت إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار في إطار السعي نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع مرور الوقت اتبعت تركيا انفتاحا متعدد الأبعاد امتد إلى الشرق الأوسط والبلقان وأفريقيا والقوقاز وأسيا الوسطى وجغرافيات أبعد، وذلك بهدف تعزيز اقتصادها وتوسيعه، إضافة إلى زيادة نفوذها الإقليمي. كما سعت أنقرة إلى تنويع علاقاتها دون قطع الروابط التقليدية التي تربط تركيا بالغرب. في عام 2005 أظهر بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي توجه تركيا نحو الغرب، بينما سعت أنقرة في الفترة نفسها إلى خفض التوترات مع جيرانها والانفتاح على أفريقيا وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج وتعزيز الروابط المؤسسية مع آسيا الوسطى. أما في العقد الثاني من حكمه، فقد واجه حزب العدالة والتنمية سلسلة من التحديات مثل الانتفاضات العربية في الشرق الأوسط والفوضى في سوريا والتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز يوليو واستياء الغرب من السياسات المستقلة لتركيا والتوتر بين روسيا وأوكرانيا والحصار المفروض على قطر. عام عززت الحكومة روابطها مع حلف شمال الأطلسي في حين طورت علاقات مرنة مع مراكز أخرى بما في ذلك روسيا وأسيا الوسطى والخليج وأسيا وأفريقيا. وبفضل هذه الاستقلالية طورت تركيا قدرتها الدفاعية، فقد بلغت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية 2% فقط في عام 2002، بينما تجاوزت اليوم 80% وما زالت في ارتفاع مستمر، وهو نجاح مبهر للغاية. إن تكنولوجيات الطائرات المسيرة التركية والسفن الحربية والمركبات المدرعة وأنظمة الصواريخ وقدرات الحرب الإلكترونية ساهمت في الاقتصاد التركي وأصبحت أدوات للسياسة الخارجية تعمق العلاقات مع باكستان وأوكرانيا ودول الخليج وأفريقيا وآسيا الوسطى. وقد برزت مسيرات بايركتار وطائرات كان المقاتلة من الجيل الخامس على مستوى العالم، ونتيجة لهذه النجاحات ارتفعت الصادرات التركية في مجال الدفاع والطيران من 248 مليون دولار في عام 2002 إلى 10.05 مليارات دولار في عام 2025. إن التطورات في الصناعات الدفاعية مكنت تركيا من إدارة عملياتها العسكرية بشكل أكثر استقلالية، مع ذلك تستثمر تركيا بكثافة في الأبحاث والتطوير لسد أي نقص. كما زادت تركيا من وجودها العسكري وتعاونها في السنوات العشرين الماضية مع العديد من الدول بما في ذلك الصومال وقطر وليبيا وباكستان وأذربيجان. في 7 أغسطس أنشأت تركيا حلفاً دفاعياً ثلاثياً مع باكستان، القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، والسعودية إحدى أكبر دول إنتاج النفط في العالم. من المتوقع انضمام دول عربية أخرى إلى هذا الحلف، مما يشكل بداية حقبة جديدة في التعاون الأمني الإقليمي وبناء السلام. كما طورت تركيا علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية مع البلقان وآسيا الوسطى. بالتعاون مع دول البلقان حجزت تركيا مكانها في منصة سلام البلقان عام 2025 لمنع إشعال النزاعات القديمة وتشجيع التعاون في مجالات أمن الحدود والطاقة والنقل. أما في آسيا الوسطى فقد قادت تركيا عام 2021 تأسيس منظمة الدول التركية انطلاقا من المجلس التركي، مما جعل علاقاتها مع المنظمة تأخذ طابعا مؤسسيا. وساهمت مؤسسات مثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا ومعهد يونس إمري وبرنامج المنح التركية ووقف المعارف وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد والهلال الأحمر والخطوط الجوية التركية في توسيع الروابط الاجتماعية لتركيا عبر قنوات متعددة. وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدمت تركيا في عام 2024 نحو 7.3 مليارات دولار كمساعدات تنموية ثنائية إجمالية، كان منها 6.1 مليارات دولار كمساعدات إنسانية. إن إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية الأمريكية زاد من حاجة الدول العربية إلى التواصل عبر تركيا، كما هو واضح في مشاريع الطرق البرية وسكك الحديد وأنابيب النقل. تسعى كل من دول الخليج والعراق إلى الوصول إلى الغرب عبر تركيا، بينما ترحب تركيا بهذا التوجه الجديد للتعاون. في الفترة الأخيرة أصبحت السياسة الخارجية لتركيا أكثر نشاطاً داخل المنظمات الدولية بهدف التأثير في الأجندات الإقليمية والعالمية، ويظهر هذا التوجه جلياً في الدور النشط الذي تؤديه في منصات مثل مجموعة العشرين وحلف الناتو ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الثمانية للتنمية ومنظمة الدول التركية، إضافة إلى تحول منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى منصة دولية، ومبادرة الوساطة في إطار الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وختاماً، يعود النفوذ الدولي المتزايد لتركيا طوال ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية إلى قدرتها على دمج الدبلوماسية النشطة ونهج المكسب المتبادل المدعومة باقتصاد قوي وصناعة دفاعية وتجارة ومساعدات إنسانية وطاقة.

ونقل وشراكات استراتيجية. تعد تركيا لاعباً رئيسياً لابد من أخذه في الاعتبار في العديد من المجالات، بدءاً من البلقان وصولاً إلى أفريقيا ومن البحر الأسود إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وبفضل الخبرة المؤسسية والشبكة الدبلوماسية والقدرة التكنولوجية التي اكتسبتها على مدى السنوات 25 الماضية، باتت تركيا مستعدة لأداء دور عالمي أكبر.

انتباه انتباه يا عالم الراديو، ها أنا معكم. فرقة موسيقية من شخص واحد، آلة فضول، من يسأل المواضيع التي لا يسأل أحد، فاطمة الفضولية. اليوم لدي مشكلة كبيرة مع يدي، وعندما أقول يدي أعني أيدينا نفسها، لأن نجوم هذه الحلقة هي أصابعنا. في كل يوم وفي كل لحظة نفعل أشياء لا تحصى بأيدينا وأصابعنا، لكن هل فكرتم يوما ما في سبب اختلاف أحجاب أصابعنا؟ لكل منها اسم ومعنى، حتى أن هناك أغاني تعليمية للأطفال عن الأصابع. الخنصر صغير، والإبهام قصير وعريض، والوسطى نعم الأروع. هل هناك اتفاق سري بينهم؟ أم أنهم يتنافسون فقط في سباق للطول؟ هدفنا اليوم كشف سر الأصابع. بفضل أصابعنا نحمل قهوتنا ونتصفح شاشة هواتفنا ونعمل إشارة لايك وندعب أحباءنا وأحياناً نضرب على الطاولة عندما نكون غاضبين، والأهم من ذلك نشغل الراديو. ولكن ماذا لو كانت جميع أصابعنا بنفس الطول؟ حين ستكون الأمور مختلفة تماماً. لو كانت جميع أصابعنا بنفس الطول لما كان ذلك عملياً؟ يتطلب إمساك الأشياء أو استخدام الأدوات درجة معينة من التناسب، هذه ضرورة طبيعية. لنستكشف معا سؤال: ماذا لو كانت جميعها أطول وبنفس الطول؟ انظر إلى يدك، سترى أن أطول إصبع هو إصبعك الأوسط. الآن تخيل نفسك تقوم بتمارين العقلة أو ترمي الكرة، يتطلب الأمر جهدا. أطوال الأصابع مرتبطة بمتوسط الحمل المطبق عليها، لذلك عندما نحمل شيئا ثقيل يقع الحمل الأثقل على الإصبع الأوسط، لهذا السبب هو أطول وأقوى إصبع في يدك. تخيل لو كانت أصابعك الوسطى هي الأقصر، سيكون الأمر مضحكا أليس كذلك؟ ولكنه سيكون صعب الاستخدام أيضا. بعد الإصبع الأوسط أقوى الأصابع هي البنصر والسبابة. مع أن وظيفة السبابة الأساسية هي حمل أشياء مثل الأقلام والشوك، إلا أنها تلعب دوراً أساسياً في المهارات الحركية الدقيقة. ثم يأتي الإبهام بالطبع، قد يبدو كأخ غير شقيق منبوذ، لكنه في الواقع رب الأسرة، أهميته هائلة، فهو الذي يضغط على الأصابع الأخرى، لذا بدون إبهامنا سيصبح باقي أفراد الأسرة عديمي الفائدة عملياً. لا يمكنك قيادة السيارة ولا حمل الحقائب ولا حتى رمي الكرة أثناء لعب كرة اليد. والآن نصل إلى أجمل إصبع في العائلة، بطلنا الصغير الخنصر، والذي يحب بعض الرجال ارتداء الخواتم عليه. إنه ليس تافها كما يبدو، في الواقع كان لدى اليابانيين تقليد مهيب بقطع الخنصر، ففي المبارزة بالسيف يعد الخنصر أساسيا لإمساك السيف بتوازن، بدونه ستكون في وضع غير مواتن أمام خصمك ومن المرجح أن تخسر. من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه غير مهم كونه صغير. لا توجد تفاصيل عشوائية في الطبيعة، كل شيء يشكل حسب الحاجة، أي شيء أكثر من ذلك سيكون مضيعة للطاقة. كل إصبع من أصابعنا مميز، ولكل وظيفة مميزة، ويمكن للأصابع الخمسة مجتمعة كفريق واحد أن تصنع المعجزات. ملاحظة أخيرة، في العصور القديمة كان يعتقد أن وريداً يسمى وريد الحب يمتد مباشرة من البنصر إلى القلب، ويعتبر هذا الاعتقاد السبب الرئيسي لارتداء خواتم الخطبة أو الزواج في هذا الإصبع في العديد من الدول. هذا كل شيء لهذا اليوم، دمتم مع الحب والفرح، وبالطبع مع الفضول. وداعاً.

0: Burada Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gidere bir amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
15: سيدتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.